كل المكيس القطع راح وصابه سيفن. They got everybody in the clear for 2018.